0: ما هي تركيا؟ كاتا إذا فكرنا ما كيتو ليو تاكوا أو تاتكو إفي.
1: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko, Mangamuka.